0: أَحَدُهُمْ
1: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

لا غضب، وللكافرين عذاب مهين.

معمر والله بصير بما يعملون. قل

منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولا

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولداً

قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يعلمون.

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.

أم كنتم شهداء إذ حضر

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحا

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما

إن الله لا يحب المعتدين.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج

الجبال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم

اهتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

اعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل

منهم والله عليم

لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ

الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان

شديد والله عزيز ذو انتقام.

وما يذكر إلا أولو الألباب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب

ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

المنكر، وأولئك هم المفلحون.

ولله ما في السماوات وما في الأرض

واتقوا الله لعلكم تفلحون.

والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.

فيها ونعم أجر العاملين.

الآخرة والله يحب المحسنين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحو

أعقابكم والله خبير بما تعملون.

فبما رحمة من الله لنت لهم

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

أخزيته وما للظالمين من أنصار.

إخوانكم. ذلك أدنى ألا تعولوا.

كثر نصيبا مفروضا. وإن

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

فضله وأعتدنا للكافرين عذابا

ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم

من يطع الرسول فقد أطاع

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض

الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا.

بعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر

0: حرم
1: إن الله يحكم ما يريد.

واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

بعضهم أولياء بعض

واتقوا الله إن

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا

رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

بأيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

بلى وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم.

أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

آياته إنه لا يفلح الظالمون.

أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

الذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.

فإن يكفر بها هؤلاء فقد

آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم

بينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

لكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون

لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

نجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه،

كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

غيركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.

أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

ربتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

أَمْوَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم

بِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ.

أضل أولئك هم الغاوون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألون

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء

شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون

وإن الله لسميع

وإلى الله ترجع الأمور.

شديد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي

في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا

حقا لهم مغفرة ورزق كريم.

ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

لهم إن الله يحب المتقين.

إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك

والله خبير بما تعملون.

وذلك جزاء الكافرين.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

لهم، والله عليم بالظالمين.

قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض،

لَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ.

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

أنبئكم بما كنتم تعملون.

عليهم دائرة السوء.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

بِرَحْمَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. ويعبد

مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حق

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون.

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعت

تفصيله. كذلك كذب الذين من قبلهم

أثم إذا ما وقع آمنتم به

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام رأ

كل في كتاب مبين.

ملك، إنما أنت نذير.

رحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه.

الصالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

عقابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

ربك وما زادوهم غير تتبيك.

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.

ربك، إن ربك فعال لما يريد.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا.

غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه

إنه من عبادنا المخلصين.

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

إنه هو العليم الحكيم.

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف

قال لا تثريب عليكم اليوم.

وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

ومن يضلل الله فما له من هاد.

بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا،

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

فيها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد

وما ذلك على الله بعزيز.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

وبرزوا لله الواحد القهار.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

عيون ادخلوها بسلام آمنين.

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهل

إلهكم إله واحد

إنه لا يحب المستكبرين.

كذلك يجزي الله المتقين.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصباً.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء

ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

والله خلقكم ثم يتوفاكم

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

ولتسألن عما كنتم تعملون.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

كيف فضلنا بعضهم على بعض.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم

ربكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

يوم ندعو كل أناس بإمامهم

الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.

هم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

منك مالا وأعز نفرا.

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.

مُسْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق

لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

سترا. كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا. ثم

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

قال كذلك قال ربك هو علي هين

مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد

وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

يَرْجَعُونَ. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.

كله وألقيت عليك محبة

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً

لكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون

الطريق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق

أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه

كالخلد أفإن مت فهم الخالدون.

قل إنما أنذركم بالوحي

وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون.

خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.

إن الله يفعل ما يريد.

ومن يهن الله فما له من مكرم

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ.

ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.